0: لا انا مش مالك.
1: جمل يروح جمل.
0: جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. جمل يروح. ج